ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورة البقرة.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: نفع الناس، وهذا الخلق من صفات أصحاب النفوس الشريفة وذوي المرؤات الكاملة، وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقوله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقوله جل شأنه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة آل عمران.
1: أكمل الهدي.
2: قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. القسط يعني الشهادة بالعدل، وشنآن يعني عداوة وبغض. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال عز وجل: وأمرت لأعدل بينكم. وكان صلى الله عليه وسلم حكما عدلا في أقواله وأفعاله وكل شؤون حياته. يقول صلى الله عليه وسلم: من يعدل إذا لم أعدل؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقد حرم الله عز وجل الظلم ومقت أربابه، فقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال: إنه لا يحب الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.